0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, selanjutnya pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami temani Anda dengan musik religi islami.